صدورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون

رزوي سوبر هاندي من الرزق سوبر ليسن دي ده سون سر زوز انا اخلي جزاتا اخر شدا برنامج شدا لاس غنا سون سر اوري سر دوس خادو سي ابات سو ان سلا سبوم ديغارو يوز دري بيان خپل رزق خپل لتر خدمات سر ضروري سر وقت پرميش خپل دوغان کي ضروري سر چرتو سي خادو سي ابات سو دلو هي لا فما.